ولادي تندمن علي يسندمن ملاك يستو سوار چل عيلم نان تزنبرو يوقع لو ملا ودو قبالو دايا سب ليلان عطر عالتاتر عالتفا من قدو وترم لازن يروكسو مودلو